بموت فايزين يقلدوني وبالي على ميوت فمرسالة توصلولي أسامي بعتولي عايزين هم يطلعوني قال يعني كنا شنهم هم اللي حينجحوني تحكتني دمي فورك إني مني شايف نفسه ستار بس تركات وبتشلني شاولي الأبعد حتة بس من هنا وبدلني لأقرب حتة بعيدة عنك عشان يستطيح